بسم الله الرحمن الرحيم سجل قاعدة قيمة لكن واتريسة عودكا أفكا الصومالي أنا حمدي أحمد علي إلا سعوتين هبينك سوى تلادة سديدي بركة إلا سقالكا إيا بركة الليبان يا سجل لاتشو إلا داد هنا يا برقرام حسنا يا عادي عاو إذا هنا رنتي الرماء آد إيا آد وحسنا يا كان عايا قبل كم فيكتوريا خاصة إيا وضنك أستراليا إيا لغيسي وعن

0: igisa kan waati isaa codka afka soomaaliga oo xamdi ahmed cali yaa socodina habeenka soo talada 8 barka ilaa 9ka iyo barka iyo liban oo ila daadihinaya asagana oo ila marka sababriyihii uu masuuliyad ila waday liban oo soo dhawow
1: waa kuma santa xamdi
0: hadda waxay dadkuna nagaala socdaan dadka qaar koodna video iyo naga dhageysan jiraan wabi shabeelle liban oo liban oo arima aad iyo aad xisaale ayaa ka dhacaya wadanka australia iyo khaasatan gobolkeena victoria haddaan arrimaha ku bilowno liban oo raisul bramihi ama af soomaaliga waxa lagu dhawaa madaxweynaha gobolka soomaaliga inkastoo aad bariyahan ay socotay maamulaha gobolka iyo magaca la bedeliyo laakiin waxa dadku ay garanayaan anigu waan arkaa inuu san wax weyn ku sii jirin waxa weeye madaxweyne yar gobolka haysta marka gabadhii bramiyaha ama madaxweynaha gobolka victoria uu ahayd oo soo hoggaaminaysay labadii sano ee la soo dhaamay saddex sano ahayd uu dhiibay bramihii hore Daniel Andrew ayaa saaka is-casiray. Waa arrin markii si loo fiiriyo la dhihi karo arrin la yaab la weeye, arrin aad weyn liban oo laakiin si haddana dadkii la socday xanta iyo wixii dhacay iyo arrimaha soo socday dad oo lama si yaabhayaa. Liban oo gabadhan baarlamaanka waxay ku jirtay muddo dheer, sad adiga damar ii sheegay sabab 22 sano ayay ku jirtay. Laakiin si waxyaalaha ugu weyn lagu ogyahay waxaa ka mid ahaa bramiyihii oo ka mid ah kuwa ugu badan ee waddanka Australia iyo khaasatan gobolka Victoria soo hoggaamiyay oo saddex koor la soo doortay. Daniel Andrew from maalinkii uu soo bilaabay 2014-kii la doortay ilaa uu shaqada ka tagayay wasiiradiisa waaweyn bay ku jirtay. Markii damaanayadu ku wareejiyay oo uu uga dhiibay inay ka noqoto dalka isii hoggaamiso oo doorashada soo socota hadda ay ka dhimantahay 4 bilood meel halka ka dhimantayna ay hoggaamiso. Laakiin sabriyahan dhanba waxa socotay waliba sanadkii ugu dambeeyay khaasatan xan aha in ay laga qaadayo meesha. Taasna waxa aasaas u aha dadka shacbiyadeeda ayaa aad u hoosaysay. Liban oo waxyaalaha markaan unda dulaale oo firfiiriyay ii soo baxay waxaa ka mid ahaa waxyaalaha waxaa jirta loo eedeynayo. Waxaa ka mid ahaa waxaan ognahay gobolka Victoria dhisma aad iyo aad u fara badan oo ka mid tahay waxa la dhaho big bill ismihii weynaa oo guryaha la dhisayo iyo horumarna oo ninkii Daniel Jones waliba uu aasaas u ahaayo construction ku saabsan tunnelkan hadda la dhameeyay 5 station oo 5 tuba dhulka hoostiisa ku taala magaalada hoosteeda ayaa hadda muddo dhowr bilood laga jooga la dhameystiray magaalada Melbourne oo kuwa adduunka ugu waaweyn ah. Waxaa kaloo la sameynayaa wax la dhaho Northern Metro oo wada weyn oo waliba qayb badan ay tunnel ka tahay oo dhinaca waqooyiga iyo istiga isku xidhaya. Arrimahaas ayaa waxaa la leeyahay hay-ad unionka u xil saaran dad hay-adaha wax dhisa u dhisa oo shaqaalaha wax dhisa ayaa waxay sameeyeen hanjabaad badan iyo musuqmaaqnimo badan iyo waxyaalo badan oo ku qasbeen kambaniyadii iyo ad waxyaalo badan oo corruption lagu tilmaamay inay sameeyeen. Waxaa marka la leeyahay islaantan tallaabadii la rabay ma ayna qaadin, ma aynan sidii la rabay uma aynan samaynin. Waxyaalaha hadda ugu weyn waliba ninkan hadda jagada kala wareegay Ben Carroll oo ahaa ku-xigeenkeedii ahaa wasiirka waxbarashadana ahaa uu ballan qaaday isla markaaba waxaa ka mid ah inuu yidhi wax la dhaho Royal Commission inuu u yeeri doono macnaha waxa weeye u magacaabi Royal Commission waxa weeye Australia iyo dalalka inta badan waliba English speaking ka aha awoodda ugu sarreysa ee dambi baarid ee dowladda isticmaali karto waxa weeye wax la dhaho Royal Commission. Macnaha waxa weeye ruux ayaa loo magacaabi, waxaa la siinay wax la dhaho term of reference, macnaha waxa weeye waxa iyo waxa ayaa soo baari, wixii dhacay iyo waxaan dhicin arintaa ku saabsan ayaa soo baari. Dad kasta oo khusaysan ha noqdo ruuxa dalka ugu sarreeya, ka ugu hooseeya ha noqdo, shaqaalaha ha noqdona, waad wareysani awood buuxda leh haduu diido ruuxa xataa inuu xidho iyo awood u leeyahay. Marka wax walba intay fandiciliyaan ayay soo baadhaan. Marka arintaas ayuu ballan qaaday oo yiri waxaan u yeerahayaa Royal Commission kaas ayaan u yeerahayaa oo mataqaana arintaas halkeeda gaarahayo. Marka arintu waa bilow. Runtii waxaa aad iyo aad looga cabsanayaa Labour inuu doorashada soo socoto oo midii afraad ay tahay gobolka khaasatan inuu lusgareeyo Boreen Hanson iyo One Nation keediba carar xoog lahayay, inkasta oo xaq dhinac markii loo fiiriyo xagga liberaalka ama xulafada ay ka haysteen kalsooni weyn ay ka haysteen, macnaheedu waxa weeye ururkaas aad isugu kacsan yahay, ayagiiba isku kacsan. Marka xagga markii loo fiiriyo dhaawac badan kamayna dareemaynin, laakiin meel lagama filaana ayaa arrinta ka timid oo ka mid tahay إن بورن هسن بقى على حق لك صعد هلا حتى وحي جادي إن أفتديه وجود دمبيي ليبانو أي دعدي وحيالها هلا ما فيلانكا وضدكوا أي ضدك اللي أفتدى لك قاضي أي بقول كي بالله بعد تاني تضبع أي دهن وحرمنا بورن هسن يورك هذا ما جرن كرتا أنت أجانا تري وحرمنا لايبرك لبعتني تضوء أجانا معناه حلو بس ليه جيمة بس لا فيري ها ها وبس ليه جيمة ضدك الربا بورن هسن يادتك الربا لايبر وبس ليه جيمة النشنالكو أما حلفدنا أجانا ويبي هوسين بس سقال يتبن يمرها يعني عرض ضوء بابا بركة الحين مرة زابا
1: الحمد لله هذا كوته بين كارل مركي وبحني سبيتشكا وحو يري معناها أنا ماهي دانيال أندرو ألان محوها جزندا ألان ماهي مركا معناها محو كوذا ولا بقي بود ولا بدو لدي سيسو ما موليسي وسجن ميتك أها
0: مركا محل ورونتا ورونتا وحال لها الليبان وحاميشا كسو بحي سوا حال لها دبل سود معناها دبل ايج سود مركو روح مرتق أنا ورن ما باشان سيفت له استعماله أساس سيفته أي لبا أفلاد هاي ومعناه دوت أي مركا حقا نقادنا وحبي تشارك كرتا حقا مركا ترى وحبي تشارك كرتا أي أرمها لغوت الماما معناه نلعك استوى نلعك استوى الله فسره لب كيري كرا ترى مركا حيك جدا لبا مد درم بونين كان دوني يزبط عليكم وكو إيه دولة سو شرتي نكي سو هي ذلك سو ما ملها هي 2024 لقصوا بلا قبل سو ما ملها هي إيه جبر أيضا وزيرها أصاها ده بقى سراء أصاها هي أو هاد كلوريجي ما وح الله وح يصاص مايين وناج يحمانه ما تنكو صارن أو وح ليه وح والبوان سوينا تنيني واي في عناين حضر ما نكسب في عناينا أو مركل ليه ده أو ده كوي هرم بعطاية لديه إيه إنه سقط ضيا إنه وح جاب ولحظة أصقة إيه لحديث كون لقى أو لا أنا قد ننعصبانه وح عصبان الرجينيسان وح ونكسم بان وح ونلا إيمان دانا سبت الدارك كلي مركو يا الحاوي نصاره وأنا مدا إنه كتح دروي وسات شيء exactly نين كان هو ليبر بل وحوها وزير بوها حدوسن رمان تد إنك سأنا مال هم بريه يهري حدا أنتي أيضا هاي جسنت أرن أي هيد بون نقد وزير وين سيدا وزير كح برشلا وزير برشلا أدو وين هاي كحجينا وحها مركز الدولة دي جسنت أرن كنتي سينير بوها لكن سو أنتي كه الرئيسي أود أد وين مؤسن هينين وحاجة أقومس أود بندين مركز إنك سو أنت أو كير الجلان كرو أما سكير إلى لين كرو ليه كرو أدو ما نحوج بنين مركي الله في داني لندرو يوحي هرته وودونه يوحوجو إنه سكير سكير بربر لقى حدنا أرك وأركيسي حدنا ما بقها حتى نروح عن وزارة هينين ما وكتر سنة نظامك مركو عرنتا وعمل ودبل إيج وي وإنه أدو قد تحضره حقا ما ليه كرو قال دي حميد بن بدله أنا جا أحول بوناتي ما ليه كرو قال يجي وكتر سنة بعده حضنا هدورها قال ضا وي في عناين ووحي أول بوي ودين ونكسي في عناين هدورها أنا وحليه ودم حنا هاي صادقي وقلي مركب ميل فيري تايدا يودونا يا إنه سكو عجريو أو كسر صار تميل منطقة أنا وصل قال دينا وصل لين قال من هنا وانك بدله هاي وانا سجن اسكت جينين معناه روح الصب وشقق كل حين اسكت جينين
1: مركب أريمك كلا مجرين جسند إلا ومعناها بريمير كأهيد سبب مجرتا وحق تدر لوجا قاضي مس أرينكو سابسن وسات شيء يسي ومسوق ماس وكو سابسن حاجة اسمها يو
0: وارين أحد مهمة ويا
1: هو سأيا جرو وان لوجين
0: قرط واحد بدنو سي هو سلمسي لكن هل با حقيقة يض أن إننا أوسن إنكرين إن مركي شعب كلو فيريو أي شعبية ديد أحد هو سايسو طيب روح الموافق سيئة وعلى جمال اسكو خلافه محاكينا هي طبعا وحيبان لها يان الليبان وحقيقها إنه إسلام طحي أنا وحانا أميسينا أخينا تاميشا كمان مقنو رونتي سكستو أون أم لينو ودامنا في قلبات مودك أستراليا إنه وارق نبو ليبا تدقار كود أميسين هوينك إنه أيوك إنه غفي عنيهين رونتي هوينك أهديان بيوك دريين رونتي مركي الله فيريو سابتا هو ودن كان أنا تشوغنو حال مركلي أها أيو ودن كأستراليا إسلام أيهو جامسي جوليا جيلارد بهي مركي اي يدن دميسرن حتى مر هل مر مركي لا سو دورتينا واكي هدن لا وريتي او حتى خيالا ادق لو سميي غوبل كان فيكتوريا سو عمرغي سو انتو جري او لا يابا انو بقولال سنه هدو يحي وا مركي لبات اي اسلان اي هوغاميسو لكن سي ولي ما دحين اني اسلان لا دورتو سام لا سوتا اسلانتي او غدنبيساي او احاي 35 سنه كهر هوغامينيساي سيدان او كالي ايا نن مدد دير لسو دورن هيي ايا او ديبه ايادا markii ay iyada waqtigeedii la yimid doorashadii way loose gareysay waa laga qaaday ayadana hadda waxay qarka u taagneyd inay loose gareyso laga qaado hadii ayna saaxiibadeedii ba ayna ka qaadin sida kale gobolada kale ta iyadana aad bay ugu yaryihiin marka runta markii loo fiiriyo arintan ah dadka australiyaanka ah inayna kalsooni buuxda ku qabin oo xagga haweenka xogo dadka qabaan inay wax hoggaamiyaan waa arrin jirta weeye oo la iska indha tiri karin taa marka waxaa la leeyahay qayb ay ka qaadanaysaa waxaa kaloo iyadana qayb ka qaadanaysaa la leeyahay ayada ahaan sida ay u dhaqmayso khaasatan waxaa la leeyahay waxyaalaha aan maqlay liibaan waxaa ka mid aha ninkeeda anuu aqoon badan uma sii qabo mana arrin haddaan xaqiijin karo ma oo ninkeeda ayaa wuxuu ku jiraa oo qayb ka yahay waxa la dhaho unionka waliba khaasatan qoladan aadka loo haysta ee constructionka waana qoladanna waxaan rabaa in yar dadka inaan ka siiyo keli uun ma oho in laleeyahay musuq maasa bay sameeyeen waxaa laga yaaba inuusan musuq maasa sajin laakiin hal baa laisku waafaqsan yahay waa union aada u xoog badan ogowna liibaanow sidii suba dadku markay xaalad adag ku jireen waxay noqdaan minted dadka constructionka marka unionka constructionka waa unionka ugu mintedsan ee ugu madax adag sababtuna waxaa weeye arinta ay ku jiraan baa arin aada khatar u ah hal la ogaada taasi guryahan dhaadheereed aragtina la dhisaayo dad baa dhisa dadkaa dhisa shamiidada iyo bahaladan dheere la taagsiinayo waa arin aad iyo aada khatar u ah marka ruuxu markuu meesha ku jiro oo bir weyn agtiisa ka dhacayso oo wax dhacayso oo weliba uu laga yaabo inuu arko dad uu yaqaanay oo ama gacan ka go-day ama sigtay ama wax ku dhacay ruuxu waa cabsan waxay marka dhalisaa inuu unionkaasi aada isugu dhowaado oo madaxdooda aada uga dambeeyaan oo ay hadduu dhaho madaxa hogaaminaya uu dhaho shaqada waan joojinaynaa kambanigaasi ilaa waxa iyo waxaa sameeya mooyene inay dhammaantood qalabka dhigaan oo marka hay-adihii kambaniyadii dhisahayay guryaha ay qasab ku noqoto shardi kasta ama shuruud kasta oo unionkaas soo jeediyo inay sideeta u sameeyaan markaas ayaa dabcan waxyaabay ku calaacalaana marka waxaa ka mid aha unionkani wuxuu nagu sameynayaa maaragtay maxaa la dhihi jiray bahalkii muxuu ahaa afduub yo nagu sameynayaan ama black maalmiyo ahaa oo kale nagu sameyna jajuubahayaan khasaaro badan baan ku jirnaa waxaa la dhahayaa in shuruudaha ay leeyihiin aad bay u badan tahay intaas waxyaalo badan bay ka sheegtaan marka isku daduba waxaan lahaya waxaa weeye arintu way ku jirtaa inuu xoogo yaro amar ku taagleyna unionku inuu samaynayo laakiinse su-aasha markaso meesha taala isbab dhaga waxay tahay ma inay unionkanu xaalad aada u khatar u ah oo ay shaqaalahoodii aada u cabsanayaan oo marka madaxdooda aada uga dambeeyaan oo mar alla markay amar soo jeediyaan ay tahay in la fuliyo oynan kala iyaguna iskhilaafaynin miyaa sabab u ahaa mise waxaa sabab u ahaa inay yihiin uun dad uun khaa'imiin aho oo corrupted aho oo shuruudo adag iyo balaayo adag iyo iska samaynaya marka wixii o dhan marka waa isku dardar weeye waxaa kaloo iyadana kusii jirta liibaan rabo inaan kusoo gabagabeeyo jacinda allan keli uhun gobolka kuma shacbiyadeeda hoos ma ahayne kursiga laga soo doorto oo baadiyaha bandhigo magaalada la dhaho qayb ka mid ah ayaa laga soo doortaa waxaa aada loo sheegay loo saadaalinayay inay suurtagal tahay kursigeed inay loos garayso marka markii dadku ay fiiriyaan oo la arko afti laga qaaday victoria oo dhan inayna shacbiyadeedu fiicnayn ama dadka meelaha lagu arkahayo ay wax ka sheegaan oo lagu sheekeeyo taa bese lagu daynmaya haddii hadda kursiga laga soo dooranhayo ay shacbiyadeedu aada u sarayn lahayd dandi baa looga yar istaagi lahay waxaa la dhaha waxaan shoo waa dad yara neceb uno iska hadadlahaya laakiinse meeshii laga soo dooranhayay oo 20 sano ka badan laga soo dooranhayay ayay shacbiyadeedu aada iyo aada u hoosaysaa baa layidhi oo laga yaabayba loo malaynayay kursigan inay loose garayn doonto
1: xamdi kursiga waxaan maqlay jacinda allan inay dareemaysay si macnaha qaldan macnaha si uu macnaha xaqdarra in macnaha loo beegsaday maamulkeeda ay wadatay hadda kala qaybsanaan weyn baa jirta oo xisbiga ah marka doorashadiin waa soo dhowdahay marka maxaa la gudboon doorashadii macnaha maadaama 4 bilood ee noo dhowdahay muxuu aha xisbiga leyborkana uu loolankaas oo weliba hataa ninkan hadda been dad kale ayaa la tartamayay oo isku dayay inay soo istaagaan markaasaa been kasoo baxay marka
0: horta markii loo fiiriyo xagga tartanka arinta aad loogu soo celcelinayay waxay ahayd been buu ahaa beenna waxaa u baahan in la ogaado wuxuu hogaaminhayaa oo uu matalahayaa ururka laybarka sidiisu horta wuxuu ka kooban yahay 2 dhinac midigta iyo bidixda jacinda allan waxay hogaaminaysay oo ay ka tirsan tahay qeybta bidixda oo ah qeybta ugu xoog badan gobolka victoria oona sidoo kale iyadana gobolka federaalkana qeybta ugu xoog badan weeye oo ra-iisul wasaaraha anthony albanese ayaa isaga naftigiisa bidixda ah marka ninkan marka bidixdu midigtuu hogaaminayaa مر الله مركي صوب بحضة أسمعنا أوه عدد أي كدر يرتاي كوش قيان إذا رم حيت هاي لبضن جناح أركو مركم من نقضوا مضحة قرضا كان لكم حقين كذو النقطة مركم مركي أي يدي بالسوش تيدني اللي ليه هي شعبي دي دواه هسا شعبي دي دواه هسا ماشى معنك قاضنو طبعا روح أوجه الرئي اللي عشر صار دي هاي كحقين كذو وي وهذانا هجامين هي قرض كله أوه جناحين عكلاتها مركم حاسك ترتم مركا يدنا أتكان يسروح كترسم كوح ذا إنه هذلا حتى يقعد كان يسا سبته حاله يقول إيه أديك باب مياه تي سك كوح ذا هيدين دون هنا تكقعدوا مركا صادر تدبو حتى روح الدور ربح حتى إنه تشغل سوق قبته كوح ذا كسوي كده ما هو خليك رو ولذا مركا حيكون قصبان يسا مركا يقولي بسلاط نقول دول بسلاط أنت نقول إنسان حق بدنه أذ أذك مسك حدا حق مركي اللي في رونتي أذ وأذك وحيلها أي منطقة أنا كوقت كده حكم ذا إني نهين لاجن لوس الوانكرين oo aad u madax adag oo aad u macnaha aan jicinjicinin inay ahayd marka taas marka waxay qasabtay inuu san ruux kaleete oo dhinaceeda soo istaagi karin oo uusan challenge garin karin kali uu ka iman karo qolada kaleete arinta xiisaha leh dhacday waxay ahayd Libaano waxa la leeyahay horta dadka ayaga taageerada sheeda ah waxay leeyihiin balili arintan cudurkan wuxuu nooga yimid federaalka هنا الله صعو الله صعو سال الله صعو تليبانو أورك اللهي بركة كونفرنس جيس أما برلمان كيس سرق قرنكا وحكو كرهي ككل مهيي سنة كان أدلي مجالا صار يصير ككل مهيي وحين الشركة وصار لما ذي أحدي اثنين تينا ومركا إسلام مركب اللقب اللهي جبرنا إني لو حي
1: إمبشمنت يصاب
0: ها وصاب حي تامركا وحاليه أنا من سنة حتى أنا قريب وين كاتهاي ضد مركا رأي كوات كدين إسركان oo ay toosna isu arfaristan ha maxay kula tahay seen sameeyna yaan meeshan ku bedel yaan ku bedel ayaa fursad waxay u heleen inay isku arkaan meeshaasi markii arimaha kale laga hadlayay markii la soo noqday habeenkii sneenti aroorteedii yaa isla markiiba wasiirro ka kooban labada dhinac ee ururka midigta iyo bidixda macnaheedu kuwi kooxdeeda ahaa iyo kuwi kooxda kale ahaa ayaaba u tagay oo baramihii booqday oo yiri inaan ku arnaarna wayna si sheegeen inay kala hadlayaan arinta hoggaaminta gobolka iyo mana ururka ay oo tagen waxaan aaminsanahay waxa la dhahay Libaano waxa la dhaho erayo waxa jirta dadku u baahan yahay fahmo waxa la dhaha caucus bad mar badan maqla soo leh caucus macnaheedu waxa weey waa code ama magac u yaala dadka ururka ka tirsan ee baarlamaanka ku jira marka ururka xubnaha guud ee ururkuna oo aad u far badan kuma yaal ahna cod bay leeyihiin mar bay doorkooda ciyaaraan كوا بارلمان كوتشرنا مربي دور كعيارنا وما دام إذا كيهين دولة إسهاية دولة ميشا كوهاية دور قارب إليه مركا قلضة بارلمان كوتشرت أوركا أيها حالة نها كوكس لها وقلضة مركز تبع هجاميها دبتاجن تاجيريسا حضليسا أما وزير هالنقضان أما ينا نقنن قلضة يو مركا كوكو من لبدا لنعبا أيها أتغي برميه مركز وحي كده هن تاجيردي كوكسكا معناه هذا أورك حبنيه سبارلمان ككتيرة كالسوني دودي أغلبية دودي ما هي ستيت أنا قال صوتيرني أغلبية دودو ويكاسوهر كذا وحنكررنا إناس عزيزه بقاس إسلام تن لقى أديك وحكي قبطان ليبانو وحيب الصوت لكتي مت كلا ماشي اللي جرب إني يترى وانقصه في كري أنت بدنية وحاي أي ترى
1: حمد الله قوة تين مركا واحد رنت إن انقلاب لقوس مي مركا شركة كده عي إن أدليت مركا لوس وتشذن هدي كهر وان لهيد وحبيك بدلنا الدنيا وحبيك قبل لهيد أرنكان
0: كل ضد السهلة فرصة مايا وحيك قبل لهيد أسكية رها صبت أمر ضد هذه فرصة السهلان وضد أول هرا مقدم كوكلة تشري وإلى ضد كوا مشغول سيها كوا قار كود برلمان كود يكرس كود يكون مشغول سيهن كوا وزير ويه مركا إنه روحن كوب اللعب روح كله أو أما تلف أنت من تلفون بالقول هذي كره إنه تلفون أنت أقدر أقوله هبلو أم هبلاي قبل كياه وجاملها مرّة إن كاره حلو عرين روح وكنت قديك كره ماه وحيو بعه أنت كالسوني دير إيو ضد كانوا إني إصهر فريستان وأنت كافي اللي وده عباء ما بعشان كده وده عبا لعبه وده هذا إنه يا بريهن ما ير والسنة هي محي كلاتها هي إنه ده أو ككلنا ده إن الله ما بدو بروح السمين إنه أسكر ده يا محي كلاتها محدو ما لين إذا إنه ده إنه أرنت وير فرني على قدر يا ما أما إنه يرى ما وريه هذا جيسوني قصبة وده أما هذا جيسو وحاسي أنا ما إيه وأنت عارس إنه ده مركم روح وصار ده متكسر أو ده ولا علامتين ولي بقى أنت بدنا تطبعنا الدراع dadba ba ushaqay hada Ben Carroll dadba ushaqayna asagu ma sameeyayni wax approachka markuu dadkii ruux kasto oo meeshii joogay ba intii la hor fariistay markii la isugu tagay Adelaide ayaa shaki igaga ma jiro hadalka loo la tagay oo la yiraahdo balka aan aragno intii rag soo diray baga sa ama gabadh mid kasta baga sa li arintan iyo jacinta aan saay kula tahay laba mid markuu ruux u dhii أما صدق حماس كذي كرام مر وحوري ونيو أرين دنا نقول قان كمل يبودي هو كأمسي ومرة بين أرين تسعة دايم أما وحوري ما يعني أرين تاس أنا قو نفتيه هو حبا بودي أما وحوري سو بودي وحوري ما ما ما أرين تاسي وشغف عن بهاي سا أرين دنا نقول كوتشي بودي مركي أنت هذا ميت كستبا أيجا وحوي السمين يس علامات عبد أشياء جزء ديب ربال ضاب حني ميت كهدور له ما ي ما يهدور له سقى والله علامات وحلي كان سقى ميل بنيجت شو جاي نجد داعي كاسو مركي قدام يسمع الله علينا لكن كتاه كسود دويينا ولا علامة سنة حلي هبل يهبل أيوة سود دوي.
1: هذا قوة. قبلنا جزنت على مركز لوري جيني حلكة ولا ورست بين محوها كرون. مركز وحلي ركور ما ما لقيا بكرسي إنا.
0: مركز لوري شيء ما بعهين. بدأ نسيف غين بعهد. بال مركز أركو حلي ملاب بلاد ميامز بالكارب بعهد بقى. يا مدام حنتن سعتي. وآد لو شيء هي إن الربا إنه أصو ربا إنه كقاعدة آخر كا أو سمعية ده مدام خاصتهاي. أيامال ميري way dibadan yihiin iyagoo labadoodu miyir hor taagan yihiin ayuu wariyay wuxuu